امين امين امين شمر مغبر رمشوخن طاوة لخيل برسقالة تراي برسقالة مردنة تراي بتايل قاتوخن هاشايت من توجي الاف اف ام تماني قطسة نغزة طلع انا يون مغبانوخن يوسيب السرجس مرخطان دا خردة اتلي هي من مريالها بتقط بيتون ختمة طنيات باسيمة من خوشيات الداها خرزة اتيوخ ملخمو الإيقاروخن قداني دبي مغبري لن زهمت لا يلوخن ما سيتون ما خيتون تليفون ختم لا لا قطة 8 تريتري 8 قطة لا وبزي ويب سايت دين إلى www.893fm.com.au ودباور خشمة ترقليات ياويجو خرزة إينا تشول دختويا إخنان تلادي أخون لي ما سخلب لخلقها خرزة لقامة مارا خاجرقة دوانايا برشلي قاتوخون خاجرقة رابا شابيرا لمن إيجرت بولس ليخا قا أبساية قيباليون خمشة جرقة تري مارا خيمون خيط خبا داخي أبمشيخا مغبلة إلن سوبيال جاني من جيبة قربانا الدوخة الألاها ريخا باسيمة خاجركا مروشن إلي بجمال أنا قايوتة خبة قخا أمتا قخا ملت قخا بيتا أبزي بمارا خاداتي بهرانا قا أطراي خاداتي خيلانا قا أطراي خاداتي تبرقانا قا أطراي أتبالق أمتو آبن مايت ومتي لجقورة إن شمو بتبايش تخيرة من دورة الدورة

0: بسپایش من مگه به از خلقام بی خورزن و قارقاتو خون خشم مگه بریات انا قای اون دی قمایا من یرخا اتمنیا اب پیاشل قدمه اسری اتمنیا بیرخیل دخران مر قردخ ناش کمپا اتلون دخرانا ناش کمپا عمرت مر قردخ ایل جو کمپا اتیتن حضریتون شمیتن رازت قربانا قدیشا قدمه تلاي بيرخا إلي صومة اتمر إليا إلي صويانة بتيبه ماس صومة ماس لا وهاي اليوم تخوشيبة صومة مر إليا أنا تري بياشا جيرخت تمانية ويرخت أتسا إشتا بيرخت أتسا إلي فادرز دي إشتا بيرخت أتسا إلي فادرز دي إيدت باباواتي بوت هذا بطلابخ من بنوني وبناتي حضري شو كان الدقيق قبابة إني إلى وردة إني إلى خا قلمة إني إلى خا صدرة خا نكتاي حضريتون قمدانا اشتبير خط أتصا إلى فادرز دي أبزي اشتبير خط أتصا إلى إيدة ربن هرمز دخرانة مرهم ربن هرمز ينشارت ربن هرمز أهشيتا برزت قربانا قديشة ومتخوشيبا بتبلطي الشيماني شيماني إيشنا شو جراوند قربيلا الأمرة تاما هدرنا دستة موسيقارة ميوزيك رقدة شوارة خليات شو متبيتون إيتيتون أخنوخن أواهوخن بنون بناتي شلوخن شركيتون جداها يوما وبزي إشتا بيرخط قطة تريل بوإس إشتا إلي الدراما اوديشو اوديشو تي من سويت مقروة لأها دراما جو ليفربول شم دراما الى ديارتا الأطري خا دولار استراليا وايلي شوي تري سنتي من دولار امريكا ازخ الدرغ الشاخينوتا قايديو درغ الشاخينوتا قايديو اتقن مارا اديو خمشوشي بادرغ الشاخينو تشواسر يوما ايوانا وخدشة تنتستت مطرع قدمة يوم تروتا درغ الشاخينو تطمانسر كل يوم شمشانا يوم الشبتة درغ الشاخينو تطمانسر كل يوم شمشانا يوم تروشي بادرغ الشاخينو تأسري كل يوم شمشانا يوم تلوشي با درغ الشاخينو تأسري أربا كل يوم شمشانا يوم تخمشوشي با درغ الشاخينو تأسري تري أيوانا شمشانا أني هو خشمة مغبرياتي اتئيتا أدخ لغاما بخرزن بلاي
1: بيتوخ قمشة قليلة وآتن أيناتو خبتيخي أمرانوخ قم تلخيلن وآتن أيناتو خبتيخي اللانوخ قم قطليلن وآتن أيناتو خبتيخي أطرخ كيل أطرخ دود يداها دنيا آوارا بسبار الإيد تهيرتا ين الخاطرت باتغ يباتخ إنا ليتن هجخت قد هيرخ ليتن هجخت قد ساندلخ جارو بينا قد ما شيل شمخ جارو بين قد طالب تشعيتا مبشري لخنيخة بنيخة إنا ليه ماسي ولينا مصايا سبب شمخ إلي آلهايا سبب إيوت آتورايا

شمان مو بيجو ده شو رابع قواميات يقوم لهم برشلن قاتوخ ان خشمة من دن قواميات بولتقاهي ادبريلون جو اترامات بريشي ام دي قمايا امريكا اغدان مخيدة امريكا متيلة طوق اقنومياي يعني طوق مودي بدواقنا كل أرخات التجاروتا وإقنيميوتا قم أرخات اتأطرت إيران البوت آني لا بتخلن آها مضي هرمز أخت إيوة بطلابة أمريكا مني بوت هذا طلبلن من كل أطروات قتلا أودي تجاروتا يعني أودي شقلياوة من أطرت إيران من دنه ارخاته خامنه ما ردورنينا كله بنكه ات ايرانايه جو اترواته بريشه سب ايران اتلجرابه اترواته بنكه منه خامنه جو اطرت ايراق ابزي بمارنا قد اطرت زاون نوطة من ايران او اطرى اخنن دولار ديان ليشوقوخ اور جو دو اطرى هرديد انت ليشوقي ان طيارة تلات بايلوت برخي من ايران قاطرواتي خينة هرديد انت يطخ اخنان رابش قلياوة ايتم بيلت ايران و عراق البوت هذا لنا مدخورة شمة ات عراق انا بضاينا قد عراق إزاب النوطة إيران قد شمة أت إراق بوت هذا ما رناقاتي الشر آويتون أي نوبة أنو بدلو أخن آه شولا أرجل أنت طيارة يعني طياسياتي ليش يقي برخي بيلت إيران بيلت هيتشخة أطرة أني خشبة أرخاتنا إقنومياي قد شمطي خيلة ات ايران و اتي السجارة الدين نقزة اتمتي تيلا امريكا الايران اهم دي قمايا الى برقتة من نووي ات يودي بومبا بيو اهم دي دتري لا هيرة ولا سندة ميليشيات جو لبنان جو عراق جو يمن ابزي بغزاي خرابة من مشتألانة بولتقاية ات إيران جذنة رشابات خرية تيلون العراق من عباس أرقشي ات إيلي وزر بارايوتا ات إيران أبزي تريجي تيلي العراق مشتألانة أسكر ات ايران هردن تغزيل انقاليباف رش برلمانت ايران تيل قتلاي معنا جو اطرت عراق وطلب له من عراق قتلا شاقلن ينمشلي تشكي ات ميليشيات جو اطرت عراق بطلابه مني قاشتاير خي ان تشكي لا طالب مني قد شقليل من ميليشيات ين مقاومة الإسلامية جو عراق اختطت تلايب قدسة تريل بو إسري إشتا كل خلوات أمريكا وطبلطي من عراق هرديد انت تلايب قدسة بشاري قتلابي شتخا ميليشيا هويلي تشك جار تشك دي ين أسلحة دي يويلون قا جيش العراق قد فينا لا ماسي مبلخيل أني تشكي مشتلانة أطرة إيران الجمهورية دي مر قد رابا ودلا إبدا ين رابا إقنومية إيران برخشل لبارة أبزي تومان إيران برخشل لبارة 3 مليون بيوت شقلت خا الدولار امريكا
بود هذا غزيلا قد جو سوريا قصد قوات السورية الديمقراطية تقرداية خلاوات دي مبشورين جو خلاوات تأسكر سوريا ويلخا خلا أبزئت والحكم الداتي مجلويونا لخا بطلابنا سوريا أيضا تبقلي مشتعلانا قوات سوريا مظلوم أبدي مر أخنا بتاوخ خامن سوريا إن جارت يويتن إن هاقوت تتمقريت لشان قرداية لشان قرداية أو تريج وقطرة أوزي إن ملت سوريا جار الشقلي هاقوياته خاصة ما من قرداية لنا بقبالة بداية إن تشلتشلنا إيد بقبالنا بيه وإسرائيل وسوريا أبزي وادن السجارة بجماينا جو أطرا الأردن جو عمان بجماينا أم أغدادي متوينا خشمها نقزي قا خامات التخوبة الترون تأطرواتي قتلا بدوراشا بيليو أو السجارة وشقلياوة أبزي إقنو ميعيا بريطانيا ما رأخنا بجربك أودش قلياو من أمريكا قد بتخيل مضيق هرمز إيراناية سب أو مضيق إلى تي ولاية ليلة ات إيراناية أختي جو غزة مجلس السلام العالمي خاصيته لا بيودي شلامة جو غزة إينا بغزاينا قد حماس مبلوغ لهم دنا طياسيات وراقة بألباية ربوية لجو جو إسرائيل ججون لقاتيل لنا بضايا أن الطيارة مو بتأودي بت هذا بطلابنا مجليل أن طياسيات وراقة جو عراق حكومة علي الزيدي ريش وزيرة ات عراق ما رأخنا بصدايخ من خلاوات أمريكا لامتي أبز الله خشمة قودة ينطوق متي الله مختينا متل إيران سبب أخنا إيران إي وقت رأى ترواتي خرواتي وشواوي إيهاي الرخاء دوخينا

ايش ميلان از مرت سرگون جبریل بسی بسی از اخلاقاما بی خورزن خا پیلا سوپا بی ماره لیه مارا چوت آوید ناشا سپای و رحمانا و سپیا Unietto spitala in still peci et nasce e et trecma nasce lema rivila aha e sherbat ila jau hari palti galte amri au atkhel apen at levet vida galta in et trecma nasce يطاوي برمديان السوري ومجخي غدوقي غلطة الله وازي هم زمي إلخا وطمى ودي قيبة الله وأمن دي السورة يجربي جروسيلة قطوصة أن الويشة تخا تشاكت شابرتا متتخايا لخطة تشاكت ديوخ إلى خورتا متتخايا لخطة تشمتا تانا خيان ملتا تاني غزيل أخن الويشة لتشاكت خورتا متى يلغطا جمتا ين يلغطا سموختا ين نكتا ديو ليلة دويقا من قاطا ديو مارا تشلدخت هويا آتين لغموست مرضي تشلناشي بوت هذا إذن آوي أدخا باصرياتي ين أدخا قيبت شمت ين خزت ناشي لنا وقباتا لا تخمنت سبليمانسة مرضية

0: شمال مغربي أمن إلى السرطة يقرأ ألفريد منصور. هذا بقى هاي بشينا لينا يقرأ ألفريد منصور باقت الهاوت
1: بس يما رابا اسلام علوس خبو اسلامي قاتوخ قا كل شمانة خرزة تلان خرزة شوتها بوتا طريت استراليتا او خوشيبا سيقوم تلاي بطبخ يعني 30 اوغست خوشيبا لصات خمشة وبلقة جو ايدن يعني ننو كلابت قمتا صات خمشة وبلقة تلان خرزة رابا بريشة وديلانايا مرضو تنايا تشئي تنايا قد بليخر الله رابا دكتور أسيا دانيال سادة بخشاوين أخبيطن رابا منن يطخل رابا سباي إلخا دكتور أم تنايا أطرايا شريرة ويقاوت رابا يهير كتخا بروجكت خزيل سباي يهير زي يود لسبونسر قد ويما هزوه القديا خا سبجكت رابا ننقايا بشمة ميديسن جورينج بي أسيريان أمباير إتخا فيديو بد مغزيخ لي إلي بليشانت إنجلس قد مغزوية لي أشئيت داع ميديسن داخل شاروية وميكيا لوايا خارطت لي خا ستدي خا دراسة ويدي لي جورتا بدا قصة داخي بالمنطيلة نيخة نيخة قدياً قطوية حسناي وقرمي أخلا ليخلة لشكلة مغزيلون مزبطياتي ويدي لخا خاشول عاون رابا رابا سودانا وبداها شوتابوتا ودي لخا أول يوم التاو خافوزة رابا سودانا رابا ننقايا فبصلابخ كتي المغوبة أتي أضرب دخ ورطة إلى خراي شاروية من ساعة خمسة وبلجي طالما إتن شاي وبسكيتي وكوفي وشركة كنت مغوبة مصر شرك آتي إن مغوبة إن مضينا قمد أنا قد مصر قرق زخلا أول فكما من يعني ناشبة آتي
0: بجو دمت أنوتا مصر يوتلان خط ملا على التليفون بليز
1: سيبر أربع خاطلة اشتاخا اشتا اشتا طلا أربع
0: ورطة خرايلة
1: ورطة إلى خرايل كل بنونة بناتة أمتا ومغو بناتي شركي شمي الخيومة دي لنايا بريشة ليخل الله بزوتا يعني أن يرخب يرخب لاخل الله كدانا يود أبديت الله انفورميشن خاتي ما تجاو إلى خان دي رابا رابا سودانا بيدا وإتلان خالوخا بدمغ زخلا أويوما بقي قامتا قد إلى بخشان إلى خطري متري قرصة قد بيش إقبليتا أي آمن ويدو على سبونسرشيب بدمغ زخلا أويوما إتلي صورة بيدا حمزة بتديو كتيت لخبة وإتلي دارا قيومت أول خوشي بدي البتاية سيقوم تلاي طبخ يعني 30 أوغست دو إيدن ساعة خمشة وبلقى برمش
0: روز بايد زوت هاي جاي قامتا بشما خدخا خرزة بوت هيلت بوت ساخوتا بوت بقرولة و لا أختي بوت ساخوتا إنا ساخوتا وإتلا يصورة بتشئيتا تقومتا أطوريتا كت أطوراي إنا شقاما إيوا جو أسيوتا جو كل تيفل بخيلة مريا قالا بتمتخلا مقالو خرابي أنت إينا بشماية بتآتي وبتمغبري لأخن باسي مرابقة مغبرتا
1: باسي ما أتا بتقضانو أخرزوخ أخربوخ
0: باسي ما Thank you
1: شام Thank you قدير
0: نعم سبعي شمعنا أهي والفريد منصور منن جداها شمع زمار سيدني استراليا Charles Dumas.

0: ena lajna, dakle vat. شاو اتور لمسي لنا تخچ مريخ وا واي لنا شخچ بالشالا للمساي ات عندي ليلة ما قمت قمت اوت اوف لو تطلع ما انا بس نت وين عادية مرقولة لا ترش ابي تطلع ايه ايد واسم تاخذ تليفونك هذه بتمتخ لك خزمرت مهني انت قاتك قبل بيتها ها
1: يلا
0: ها ها
1: راب اسمع
0: لازم ترابق تليفونك فيكتوريا Victoria Simon, thank you. Shamane Mulebe, Iwa Victoria Simon, Matakla Hazmartem, Zmariate at Edward Yosef Biba, I in Imagabalon and Zmariate Biba. Rabba Spy, with Matak. فكتوريا سايمون وقشلو خشمان مغبي بريشا يتقا خورا بأمتا فكتور بيرا وبرزوجو خاتون برونو براتو نينا ومينا وقشلو خشمان مغبي أهز مرتب أينغ جرشانة اتزامارا أدوار يوسف بيبا خزخ مودي لمارا جداها زمرتا أينغ جرشانة

ربيع از خلقام بی خورزن و مرا خپیل سوپ بی مره لی مره تن ارپان اندیانه ای مخروی قا نقوها تیل جورتا بر زوجا ای مخروا البیتو اینی و سبب ای مخروا لبیتو من دن ارپان اندیانه مو دینا ما را خشمه من نقوه رابا رقياننا بيته يا رابا رقيانة أمبر زوجي وأبزي يا ونروس رابا شق من داها يا ولن شكوتا وأمدي خينا اتمسقت قأرزي إلى ما رمتت قالة أمدي قاما يا مر رقيوتا نروزوتا شكوتا وما رمتت قالة أنا من دياني مخروي البيتة شوقي جورا أو نروس وبالش وبالت بيتة إن لا من شيخ اتأربا من دياني خيني شوقي جورا أرزا مخروي البيتو أنا من دياني مودينا ومدي قامايا أزل من خروات وتايجو تشيخاناني كلب بشتايا وشاوق بيتة ومدي تري لا تخمن تبود بيتة أم دي طلا رابا تشاتاروتا يعني مغزيت تخيلة أم دي طاربا بخيلوتا اتخشم جورا جورا نواتا رابنا بخيلة ليه تخمني لا ببختاتي لا ببتواتي بود هذا يتلخيل بيته بود هذا بمارن كل نقوة وكل أرزة هشراويتون بيتا إلى بلج أرزة ونخوة همشا مغزيتون خبة خاقدو خينا بيتون خاقدو خينا قتلا أو تلختت بيتا وبريشايد إشتا بيرخت قطسة إلى إيد باباواتي جارج نقوة لخا ودخا خلطة باسم ترابقة أرزة إن بوشلة ظلمة جارج متخشة بصرة سباي خوتا بصرة دوا أبو جرمة وجو ظلمة متى بصرة ينزي بشا برياني باسنتا قد جورا رازي آوي أمر قيمن أخلن أنا أم بختي أم بنوني جو إيدت باباواتي أهز مرتا قا باباواتي

بالستودنت مستوى لازم تجرم من تمرس تقيلة بضايقة أو نبيلة هنا دول مش خخخيت ما بيونه مرة لا تانت لا تانت عطي بيت عطي رابع سباي أنزخ لقامة مرة لا شوقت بيتوخ آوي ترو بتيخة سري أربع ساعت أنا ويرانا أنا بليطانا أنا ويرانا أنا بليطانا شوق من بتقبلت مني قيبة همزمتا الدوا الدوا وبزي مارا لا زودة من لازم همزمت باسد بنونوخ أو بروني رابع سبايلة أو بروني منتيلة أو بروني أدخلة أو بروني أدخلة أي براتي رابع شابرتلة أي براتي بلطلة قميتة إتا مارا لأها أنا ليه من نبيه مارا يو يطاما مخيطة عينة يعني حسد مارا لا شوقي تناشيقة ماخي شوقي ماخي عينة برونوخن ينبراتوخن من برد أن همزميات تمزومة زودة من لازم سبب كل بنونة لخا إينا منتية بريشة إتا دي التكنولوجيا قريتا خخي جدن آتن رابة زودة همزومة باز برونو وراتو اختينا السورة مثلا اشتاشن شواشن ايه بختت إلا بشمايتها بلش جلوب مارا تشلت براتي وياهواتها قامو برات ديا إلا أتها ام دي خينا مارا دن آوز بنوشو بيتا وطاقو خلا دورت لا مانا ناقا بلدن ويلا خامن دي قاتو قد ماست يعني جرجرت يعني أود هازر بلشت مريلو خينا إيدو خلماس بتقتله ترى ومرة دم بتشادو خي الخمان خناشة الخخرمشة ينشوطرة بخالط بلشت لا مغبالو خي خلطة إن لا مغزية آتن أي خلطة خليلة باسمتا ملخة رابع إجاوة يعني ملخة لتلة إتا خل أشكر على بصبه لقاتو ومارا تشمت ماست جيوما شاتت ميا رابا سبايلا إنا من قيدان تال آسطة شاتت إنا بليلة خدشة شاتت ميا لا رابا مارا قمت دمخت خلى لاباتوخ رابو بش جلد بدمخت من لا خلط لاباتوخ ولا أخلط خليوتا مخشاكر ين تشكولاتا ين تشكليتا ين شرنية وآتم بيت دمغت خامودي مارا تودي إضاء الشيشاواتو الشيشوخ شيشوخ خربي وبزي بتودي إضاء المريمي شمخ زمرتم جلد الخشميو زمرت السيدني استراليا

شميلا رندا زمرت مهني انت انا مري اخو مالا انا بطلع خام دي خينا انا مفتاح حاجه خيطة بتمتنا قاتوخن بقرينا جو فيسبوك دوزوتا خا دكتور جتيوة خا سبجك رابا شابيرا مهم نوا اها دكتور مارا لا سانت ناشي اوبن اجزلوخ انا لا سانت لي شوق ثاني لو اون جو جان ان اتن جانو لا سانت اوبن خخدي اتت كس خناشا اون اغنور تاود لو ليلة تخمونه بديوخ ليلة ياو قدرة ليلة ياو دوشتا غطويت اينا مارا انبيت اتن برقت منو بلوت من طاما اينا لا سانت لي ولا تخمن طرابة اذا خناشا مغزوية ليلة مغزوية خبة قاتوخ مغزوية لسنيتا إنا مارا أم دي بوش أنا نقايل قبرناشا خي بشيطوتا خي ببساطة بشيطة وهماشا صالت لوتوخ لا أختي قاجانوخ إنا قا ناشت إنا خرواتوخ ناشت إنا أرز بنانوخ قد مريا لها يولون ساخوتا سلاماتوتا يولون أم دي سنيقن علو أبزهر ديدان تا بت يول قاتوخ سلوتا ربا أن انقيتلا أمو برسمتا الباتا إذن برسمتا أتي الباتوخ ناشي بجخشي جو باتوخ أبيوي خيروتا قاتوخ وآها ودباور بتقودة بزودة خبة من تربتا وسنيتا كل دختوية أزخ شمغ جورج إلياس من جلد لخشمو لتلي همزمتا ممكن أهزمتا يودة برستيج قا خرزن

0: 1 دقيقة.
1: شمن وغبية أمن هنا شماشة إيسا إسرائيل قطرس شماشة قابلو خير بشينا جو برسقال عطورايا باقت
2: إما رابع كل إيقارة
1: باقت
2: وخب شمانة رمشد مارها بريخة اللوخن اتجو بتهمزمة فراب بكريوتا بتسادة برارة الدية بتقمتها وتأثر اديهم بتخاري واخسادة برارة مش بخلن دمي زكاية بتخاطر أمتن غيتوتن وصفرايوتن بيشتن ألبات الداها أرقى بأزادوتا تشتي لبريتا بيتخا بارويا آلاها صغيدة اديهم يوم بتخاري واخسادة عاشوراية جو بتنهرين بريشا ايجو طورانة هكاري جو مديت سلوخ هدية كركب جو طورد أبدين جو سميل موصل بغداد شركة دوكانة أن سادة بشن قيلة بيت ناشي خمبة ومعروضة دجمنة أمتن عاشوريتا أن لا هذيوة يوة أهد ريخوتا أخنا ليها أخوة فيش ألفات الدها أرعى هر هذا السادة تأيثا قدشتا إلا هاوي ويوي آها سادوتا جبرتا بنسبة هيمانوتا قدشتا إدي يوم هيمانوتا بتبيشا والذبن إن أن سادة كليل مخأرية جبار الويش أضبط هيمانوتا شاررتا قملك وديانه وشليطانه جد كل بريتا لا سرول الآلهة ومار إشمشيخة شوخة شم قديشة أخنوة الخطوات أو هذا القديشة كتول بخيلة روخة قدشة راب خبران مخيان بنسبة دن سادة متخرخ منه جرم السادة هيمانوتا قدشت إينا مرجانياتي وريخة بسمة جو بغري ودمة جريل من قدالي ويل الرخمة وخنانة قيكل بريتا شلامة هاوي الجرد موخن ونياخة قيكل سادة مييلوخن دميلوخن مييلوخن المردو مدخورة وبيتسقيبوتا دميلوخن بيتسقيبوتا طاروقا دميلوخن يعني بيتسقيبوتا طاروقا خيل ناشي خطايب في مزمن مارا شميل سادة قديشة فشن خلن اكت مر مارا كل ما بدي اتلخي هالعرب غزيل سادة من نورة وسيفة مضيانة من سبب خبة مشيخة الذيشة ومصيل تقبلي لن جنجارة كل طلبخ من مريا آلها مارا إش مشيخة من يخسادة تقومت طلقيتا يقول من ساما جمالكوت شبية مريا بارك لكم هاي ترابة بسيمة
1: قال بسيمة رابة شما شئيس إسرائيل بطرس ألدها من هرتا بتيوم السهدة بسيمة رابة
2: بس
1: يما خب وي قارق شمت مورا يشمشيخا شو خشم قديش امين امين رابس باي شمان مغبي ازه لقامة وطلب قاتوكم خزبرتا الى بطلابو اعطور قا يمو بابو قا روزا بادل وبزي ازمرتا وادوك شو چانا قا باروتا يخابر زيا فيكتور وخاتم بيرا أبزق شميرا أطوريتا وجورج بغدادي أبزق يوسف شندو وويلت ملهم فيكتوريا سايمون وشولي بن بيتا مارلين قليتا إيمات شابو حبيب بن يامين وخلود بن يامين لينسن زي الأخوان شيوخ أبزق خورة خرزة إدفن توما زادي إدمون توما زادي أبزيق أجنس أوراهم وولسن إبراهام أجنس إبراهام وولسن إبراهام قا نينو سريتا منشي قا أمو إسرائيل قا شماشة ديفيد جيورجيز قا ماخورة هاني مشو ينسرقون قا جيمس إيو وقا مت خمو بني بيتا قا جين بابا نور آتر بابا نور قا فيليب يوخنا وأميرا يوخنا قا نهر لازر قا فريدريك أوراهم أون مبيونة من جلدة ليلة خيرا إن أخنا هما شي تخرخ لسبب يبا يخلق خورة عزيزة أبزي قا جيورجيز برناديت قا ننوي جيورجيز قا إليشوا ونات انهاجي قشميرا يونان قميرنا وايدن وليلي وإليانا وأوسكار قمرلين رول سيرغون ريتا ميري آشور داني إيفا وبزي قيول أبديشو جانيت أبديشو قيولية داودي إلى منشيتا قانابيل داودي وبزي قا بيتريس كارامبور وقتلوا هون شمان مغبت بشمايتون اللن اديوم وبريشايت اهز مرتوادون قا خاتم بأمتا نهرن ديفيد وشماشا ايزاك ديفيد وقتلوا تلقري لشمانه واهز مرتا سونيا اوليشو

مش مجانخ الداها زمرتا مهنيا تفهم زمرت لقاتا سونيا أوديشو دوزوتا سونيا أوديشو قال مهنيا نتلا ودو خلولانة يم بارتية إرابة إلى بلان لقامة صباحي بس أزخ شمخلا أزمرتا جورج الياس

تودخل شو كان قاتو قتلة أن يتمغبيلا أهل سمرتا قمودي لا تيلخ بسباره لا تيلخ

أصبح عيش ميلان لدى خزمرتا فلورا سايمون هذا خزمرتا إما قبل جورج ديرو

فينا مو بيت إنا فينا أدخل الدنيا أزخ لقامة وشمخ من جلد لخشمة المناخة إيوان أغاسي إيوان أغاسي خامن زماري أم تناي اتلقالا باسيمة اتوالي خبران وباسيمة وزمريات وهوازي رامو باسيمة إنا من يخلي وآون آون هلم يعني ياوي وا دنياتي قز مرياتو إنا دنيا أدخل إجاو أتن موتا جاو شمخ إيوان أغاسي أين أخشومه

0: Victor Pira. بس هي مرابة طينات منتي وخنوخون دوزوتة تيتم بشمايا الله دوداها قرتا وخنوخون ناتوخن الله نيلا ات مشموعة بس هي مرابة باسي مرابا مزمر تمغوبة مزامارة
1: كيف يطد انا بيبة
0: ها جماعة بيبة تاتا خبروها من شهنة اوكي اوكي اوكي بدخلو خزمرتا باسي مرابا قتليفونوخ
1: باسي مرابا
0: رابا سباي

شمان مغبي هلا خبيتاي خلخو تامت خرزن اتلي هي ماريا لها قطبلون غش مطنيات باسيمة من خويشيات الدها خرزة هل تبقن بيوهون شو قد بيتاي اللي بيمان قاتوخون بوشم شينا ماريا بارخلوخون خيوم تاتوريتا